0: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhan nas, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibuhu anis sayyiat. Qala Allahu ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladhina آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيب الله عباد الله إذا ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين وتابع التابعين وارض عنا من برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك سنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهى عن ثلاث، يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا استقيموا صفوفكم وتراصوا صف diluruskan dirapatkan diisi saf-saf yang masih kosong di depan.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.